0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

الحمد لله الذي جعل الأزمان المواقيت للأعمال وأشكره على توفيقه لصاحب الأفعال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العظمة الجلال.

يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سبحان ربي سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: صلى الله عليه وسلم الذي لا
0: فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط
2: Kronen Sana Perempat RRI Samarinda. Baru saja kita ikuti siaran khutbah dan juga sholat Jumat dari Masjid Al-Ma'ruf Samarinda, dan kembali bersama kami Perempat RRI Samarinda.